النقل ولا من قبل ومكشها فرب فتحن الشياطين ثم نقرن حولهن مدفيا كن لنزعن من كلها أيهم شد على الرحمن عتيا ثم نحن على الذي هم أولها سليا وإن منكم إلى وهما كان على ربي حتما

الباب وإما ساعة فيعلمون فسيعلمون من هو شر مكر أضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والعقاب صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأت الذي كفر بآياتنا ولأوتين مالا وولدا أطلع غير أبدا

إلا سيكفرون بعبادهم ويكونون عليهم ضدا ألا ترن هذا الشياطين على كبيرة أخوه نزا ألا تعبل عليهم إنما يعبد عدا لما يحشر المتقين الرحمة وفدا ونسوق المجرمين جنة بدا لا يكون الشفاعة إلا اتخذ عند الرحمن عدا قاتل الرحمن ولا تقاجئني أبدا.

0: الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fi din rahimani wa rahimal asr. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Ulama lantara umat dikala terang dan gelap, salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat sisi yang lainnya dari topik utama ulama lantara umat di kala terang dan gelap, sisi yang mengadopsi dari muhadhar

0: يسبحونه
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا